اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

النار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أسرار وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب.

يكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد أشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة

0: وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار.
1: بسم الله الرحمن

يُوسُفُ عَنَيْتُ أَحْمَدَ مَنْ قَدْ بَانَ أَنَّ لَهُ سَبْقًا جَلِيًّا فَذَاكَ السَّبْقُ مَعْرُوفُ فَالْقَلْبُ يَهْتَزُّ حُبًّا زَوْرَ رَوْضَتِهِ يَا لَيْتَنِي طِرْتُ أَوْ لِي كَانَ دُرْنُوفُ أَوْ نِلْتُ زَادًا بَلِيغًا أَوْ قَدَرْتُ عَلَى قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير ثم الأسد من خيفوا كانوا أباتا جميعا

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم، أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض.

سنن وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا خديما له بالفرض والسنن حمدي وشكري لباق لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتن الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن رافقت أصحاب خير الخلق في أبد وطابت النفس لي والقلب كالزمن لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا من صانني.

جالبا للعلم واليقن إلى جنابي يقود البشر مع أمن باق هداني بلا مكر ولا حزن ناجيت جاعل بالماح ومن معه فوق المدافع والأرماح متزني سلمت من كل ضر حامدا ملكي بمعزل عن ذوي العدوان واللزن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبق إلى شيء من أسرارها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده أما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bismillah yasimi sami yallah qad ibtadatu bi nasmi duray yallah bismillah yasimi sami yallah qad ibtadatu bi nasmi duray yallah duren yu diiw jura dal mustafa wa umma rawa maulidaw muqtara ya allah khibali ma rasulillah wastami'u wa anshidu ya mala linaqi ya allah doglen taxaw deglu li may wax muhammadana min maulidil harabil manshur ya allah maulida gaya lesar lay way pri walafal ndax yenn jayil ya xam mahna ya allah damay xamal gaay da mawle lu doonu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wo yalla manana ma way yaram waye kon bu xamu xam ci lu tax tag yonem war mo yalla xam yalla xam famu des yonem ba war nakku ne ku len xamu yalla bun xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqin al mujasat yumudade bo ba yalla min faydi bahil manawi ya mujimu lana kharaftu sa nasma fil manshur ya allah wal mawludul duri wal bari la jakaway walak manawi wal barsan ji ya allah mira nay ke sey ñew fi kage du fa ñew motax ma bolate sen mawlid ya allah muhammadun khairu khalqi allah fi abadin yalla usalli halayi dahra yalla muhammadun khairu khalqi allah fi abadin yalla usalli halayi dahra yalla lawla ma kana mulku allah muntasiman dunyan wa akhiran min al asmani yalla had kana nuran wala lawhun wala qalamun wala sama'un ma al amlaki yalla ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرش مهل أنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مهل أمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح جرت في زهل يا الله ولا دواب ولا انس ولا ملك والجن والانس والانجار يا الله فالكل من نوره رحمن اوجده لولا ما كانت الافاف يا الله مسجان المصطفى بان امان لنا والكائنات من الانوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جميع جتنا أسقيتنا منه يون منك يا الله يا مولد المصطفى سربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا قدة الأنوار يا الله يا ربي أفضل بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في دارين يا الله واكرم نظر المصطفى كرما دهرا دار في سجين منك يا الله وصل الى النبي تسليم حليبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تبين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل لير محمد ما لبن رنجام قوي سبال فا يا الله ينم كيوان غاسلام دين دم بموغن يا كيميري هدين كي سدم قا يا الله مبين لير جب كيكيرا يلوصل قدف ملو جنال مثال فوفا يا الله sabal na fofé djuroom ñaar fukki jooni baat ci kaw garab la bi isnillahi ya allah bur yalla jox ko fa mir atul haya imu ya nyor baler ga seto ba gis bopam walaw batin ba dal sujud ngir kal sa delu taxaw juroom yon ñu duggal fa gundi yalla juroomi julli mo tax de su len mana bal ngir mom la jekkale je loru gelaw min nur rabbil wara anwaru kulli qad hamal al qalaiq fil mariy yalla anwaru sabihi min nuri kulli qad wa alambiya wa jami rusuli yalla leeram ga jaamuna leeru rabbu diko war lumat bi 50 alfin ha ma yalla leeram ga jaamuna leer ak rabbu diko war lumat bi 50 alfin ha mi yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullahi yalla tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur yalla ñi war di war alfu alfu lhami mbalu kuful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sab di tok tok hayaan minu yalla ñanam tu tok ne jido babakar omar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoy won jalasal malaaka ya harasat kursi yalla wa al-anbiya wa jami'ir si wal kurama wa lawi wal khalam maghosi yalla bur yalla na khali mam goge bindal majikum ma kanu aw sayako lu deura yalla munako man ana lan lay jek bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha لا شريك له الا الاله وحيدا بين الله محمد خير خلق الله في ابد سالي اله الخلق يا الله با يلا تدي رسول الله المدنا متي بغر دلي سجود فوق يا الله سجود نتي ميرات فوق يا ما سجود ماجل محمد اخيتم يا الله مبين حجنا أقي واليري يمير والهور والدور والولدان يا الله تبين جانم التنغور وري ومير أكي شاكير يا جانم يا الله يا لاغنا هل امام قوجي بنرد مفر مركي المؤمة أولو الحسن يا الله

kanam ci lan fil dari yalla yone ndoxu na ci geejoy tay dana ko filim juroom ñanam ci la fil dari yalla law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa ga duggé ci geejji leer nge neelal yalla yalla nurun hala nuri min nuri ni nawiruna li nuri min nuri anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته جي جي يا الله بحر الكرامة ما بحر شقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر صفاتي وبحر إكمتي وبحر معرفة ما يلبو يا الله كرب نجول مكة خوشي جيجي لير يبصر ديوال كمو ميلي رب الحرسي الله بوري الله خينا كو يلبول ندخ مو توكي يو كي ميري كي نيني تك نانت يا الله بوري الله خينا كو يلبول ندخ مو توكي يو كي ميري كي نيني تك نانت يا الله هول عيل مبخكدل في الانبياء يوم من الولوف ورسل الله يا الله burdel bindat chaleram go ko jawaratam wama ubahrin wa kullil hayni yalla burdel bindat chaleram go ko jawaratam wama ubahrin wa kullil hayni yalla wa samsa wal khamar asna wa kawkaba mal hawai wa nuril kulli yalla wa durra wal ursa ويقوت كبدا كسا السماوات والارض ما يا الله بري الله دلنا كاس ليرم كي يبارس مسافات باسم الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارا باركين سجين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويره بريان يا الله deglul ma xlana bur def leer ga ak famu dof ci bi yalla ya ak ndambam ya yalla fa bokki sahir ba ñew leeral ci adam ak la waxna batin ba la jall yalla yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wi karas zabin alfan min al ahwan ya yalla leeram ka sax fa juroom ñaar du gijni bi ak leeral na dunya wa ukhran ba ya yalla bur yalla woru ya asin leer yu baras ni jamu leer rek rasulullah ya allah war na nga ras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xoo ca leer rek rasulullah ya allah war na nga ras alfa alfin jinni jinni bi ak di xoo ca leer rek rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war nya gis na len nya gisul len boba yalla ko xolaton mustafa boba asal du ko gis dunya nu akhiram te gantil yalla yalla nyay law ke rok la nyoraw nyay

القرآن الأول إليك الشريعة المطهرة يجيك ربك القديم أحمد بوجه الكريم يا

مالك وي شغل الحاج مالك مو وي زر أرض فاسن بها أم لباناتي وكل ما تشتهي ثقة براحاتي شغل الحاج مالك مو بني يا الله أنت الإله الواحد الأحد يا الله يا بر يا مولا يا صمد تري الليلة وي موتال افتركت إلى اعتراض القضاء لأجلب منك الرضا بالرضا مو يا شيخنا أحمد تيجاني ملجأنا على الوسائل للرحمن ملجأنا وابن وخال النجم سيدي عثمان المرتجي من ربه الغفران وثالث يا سائل المواضع الوقوف او في لما اقول بتعريفي وابن نهاية اللمان سيفي ولا لي مجد اني جروم ينتف قتال في الاكبان شغل حاجة مالك لندنس

من أول إليك والسميرات المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد جواجل الكريم

فيكون منك تجيب عنك قدر سؤالك ملك القران والقدوم نبعث بالجبود والعليم تبقى ان قد قريب يريد وجهك